صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

إليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

عبادك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

الفرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب, ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب, وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت, صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله, ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا كربا إلا نفسته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا

أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك. واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين.

وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ونرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل

الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود.

اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم.

وجههم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

إليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا.

وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة

0: فإنه نعم بقوله كن يكون الشيء الذي لم يكن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، محمد وعلى آله وصحبه، وتقبل مني هذه الخدمة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة، والله على ما نقول وكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه. علوم أفضل الورى والعمل، والخلق والأدب فيها الأكمل. وجه النبي ذي المزايا الأفيد، أخجل شمسا مخجلا بدر يدي. ذكاء عقل المنتقى فاق العقول، أظهر معقولا بدت منه نقول. بين ما مضى وما سيأتي، منه الأحاديث مع الآيات. أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه، وله الوعد نجز. لسانه وقلبه والبدن، لم تنحه شقاوة أو ددن. لقنه الله كتابه المبين، أظهر ما بان وما ليس يبين. أقرأه من لوحه والقلم، من صانه عن ريب وظلم.

منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسواه نحوي وحزبه نأوي.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

شيطانه الأوطان، رجم إبليس الرجيم الله، وعنه صادني نعم الله، جادله عني يا رب المانع، وليس تنحو جهتي الموانع، يقيني الباقي شياطين الورى، وكلما عني يعوق السورى، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله، منع إبليس من القصد إلى مضرتي من لي يخلد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة، وتقبلها وفرح بها أخياره، آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام، إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام، صلى عليك أبدا مع سلام في الأرض.

أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية.

خالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي محبه وتخفي قالية لأحمد المختار قدت القافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختار ليست خافية إذ الحياة للعباد شافية ودي لربي وله للقاسية ألا أنا وحدي لست دهرا ناسية ناجيت فيه لجماد الثانية من المحرم.

دانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس، محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تنشر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حصنا من حصونك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا، وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين أبدا. وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، وقاني حفيظ قاهر جل مانع جميع الأذى والخير لليوم طائع، أجارني القهار من جملة العدا.

الله واسع، يقيني الأذى فضلا ويعطيني المنى، به تنتفي دهرا لغيري قواطع، عليم حكيم قد حماني بحكمة، ويكفي جنابي شر ما هو واقع. صلاة وتسليما من الله أبتغي، لمن كان بالطاعات عبدا يسارع، محمد المنجي دواما قديمه، مع الآل والأصحاب نعم المطاوع. كريم به أرجو من الله عصمة وعافية الدارين، والله نافع. من الله رب الناس أرجو سعادة، وأن يقبل الأعمال، والله رافع. نجاتي وإن جائي وحوز استقامة، أحاولها بالله والقلب قانع، إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني، صرفت الكل والقلب خاشع، له صرت بالقرآن عبدا خديما، من له خدمتي شوقا له وهو شافع. نبي الهدى بحر الندى ضيغم العدا، من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع، إلى المصطفى خير البرايا محمد، صلاة من الله الذي هو جامع.

الواحد القهار من هو مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أيسه مني بلا تسليطه شيئا منه على شيء مني أبدا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

لله قد وصلت عند جلوى وصانني عما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البحور كفت حياتي حيل المدحور علمني العليم عند الزاخرات مما يشاء وكفاني الكافرات لم ينحني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواعي الفاسقات يسر لي الجميل عند المهلكات ما صانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسعات قادت لكلكل

ولي. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

مثله إن هذا لهو القصص الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا بقدر عظمة ذاتك يا أحد، واجعل قلبي بلدا طيبا وأخرج نباته بإذنك، وانشر علي بركات هذه الحروف التي ابتدأت بها خدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد، وجهت كلي للودود الصمد ذا خدمة للمصطفى محمد. الحمد والشكر معا لله على النبي ولد عبد الله، لله بالذكر الحكيم أن

جلال قد أناف بالمنتقى المختار من عبد مناف دعائي استجاب بالمخفي ربي بالمختار من قصي

فؤادي بروض صعبي لي أبدا بالمنتقى بن كعبي. يا الله يا ذا العرش والكرسي صل بتسليم على اللؤي. يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بالنبي بن غالب. بديع سخر لي كل شهر وكل يوم بالنبي بن فهري. يا خير ناصر وخير مالك انصر.

سبحانه بالمصطفى المختار من كنانة جد لي بما به أنير خيمة وغيرها بمن أضاء خزيمة نج جنابي من جوار مشركة ومشرك بالمصطفى بن

الصلاة المنورة إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد بوجهك الكريم يا من يحمد الأرض والأرض.

المزايا وكفنا الاحداث والمزايا وهجنا الهند على الطاعات وكفنا الحسن بالاوقات يا بني يا لطيف يا مهاجر.

وجعل جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين المخلصين

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفر فرملا كل فرمل وجعل مكاتبه

وقد نظر أحد يسأل من الذين فلا من كل عين في المنام وقال لي اتخذت في كل

0: Benno FM 106.0
1: ndax moy secret dox jëm ci yalla man nañ ne modou biiré li itam man nañ ne moy buntu ante ak sun borom tabaaraku ta'ala moy li gaaw ci mana dundal xolup jam bi mo meuna leral itam xolup ki soobu jëm ci yalla ndax ubudiyya dañ ko leral leg dañ ko jema tekki du ay wax kesse luñuy dund la luñuy mos la mu nek leer bo xamni day royat ci bir ki soobu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala jural ko nak xam yalla deug deug xam yalla ak toroxlu ko ak bëgg ko ak bañu gis dara ci bopam fi kanam sun borom tabaaraku ta'ala motax ubudiyya bok ci maqama yi gëna mag maqama yi gëna reuy ak wa yi gëna kawé ci diiné ji motax soufiyan kay yag ko fonku diko xamlé diko jangaré di wax né mouride bi ab dundam du genn ubudiyya doxami du genn ubudiyya maqama yépp dañuy lengo dañuy lekkelo dañuy ubudiyya da len di gungé ñom mom jam ki dox jëm ci yalla ubudiyya da koy gungé ci bir maqamat yi nga xamné mom lay jaar yépp ba abité sun borom tabaaraku ta'ala buñ ko doon xamlé nak gattal gi rek moy mbolem ñi ko tuddu ci ulama ul lugha al arabiyya ak maajid melne ibn manzur ak cheikh murtada zubidi ak ku melne raghib al asfahani ak mbolem ñom ñep dañu massé ci né ubudiyya limi tekki moy toroxlul sunu borom tabaaraku ta'ala al khudu'u wat tazallul ak الذل والخضوع اك اظهار التذلل يوم نيب نون لنجو فيري موي فرخ دو سبحانه وتعالى ليتام سوريوت معنى ميم ام سي شريعه تي موي بروم خام خام ني داني خلا نيار عباده موي جامو يالله ييغا خاني موم لا تيري ديف خول دي نك ييك ييك يمي ام سي ييك يالله اك بغ يالله اك فرخ لول سون بروم اك نياكا غيس دار سي سا بوب lolé dañuy tuddé ubudiyya ba taxna ubudiyya dafa lalu ci kaw ñent bir moy toroxlu ak aaje wo jëm ci sunu borom tabaaraku ta'ala ak sax ci top yalla ak ci wekko té lolou lepp nak bëgg sunu borom lay fayal ko lolou mënañ né borom xoxum yépp fofu lañ déllo ubudiyya motax mbirum xol la waye téewul nak day feñ ci nit ki ci koy dundu day fenc ci ay jëfëm xam ngeen ne sel dum xol la waye da fenc ci jëf nit ki xam ngeen ne toroxlu itam mbirum xol la waye dana fenc ci nit ki ni wacce bopam ni mi genn ci ak reey ni mi meuna jaxaso ak ñi nga xam ne dañoo neew doole ak ñi nga xam ne ñoom lañu jappé ñu neew doole motax kon ubudiyya mbirum xol la waye day fenc ci jëf ba tay ubudiyya meuna ne kenn gennu ci ndax sun borom tabaaraku ta'ala ni mu bindé do maadam da ko moñale ak ñak ak faqru ila allah ta'ala ya ayyuha an-nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghani kon ubudiyya dañ xam bu wërné ci misal ñepp ci nek man ñepp jaam yalla lañ waye nak amna ñaari xaj yu ko borom xoxam yi xaj amna bo xamni ñepp ko bok té moy lu melni ikul samawat wa illa atir rahman abda ñepp jaam yalla lañ waye ki nga xamne da nangu jaam gogui di dox jëm ci yalla nak diko dundu itam di yema dañ ko ci lepp lu xamne yalla ko mom mu baye koko koke nak amna geneen xéetu ubudiyya bo xamne ubudiyya khass la bo xamni sun borom da ko jagle yalla ak gañu bax ni ak awliya ak anbiya yi lu melni lolu meñ ko deg ci ay lu melé suñu borom wax né ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wala antum tahzanun moy ñi nga xamné suñu borom dafa nongu né ñom ay jaamum lañ mu askan leen ci bopam ya ibadi wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala ardi hawna kon ubudiyya gattal gi moy dafa am mera yo xamné suñu borom mako jago doylu go xamné soxlalo kenn dara lolu suñu borom mako jago teranga jo xamné daray torox tang du ca tabbi dara du ko xajamal lolu suñu borom moko jago katat bo xamni yep télé wo dara lolu suñu borom moko jago xam xam bo xamni ak reer jitu wuko te du ca topat lolu suñu borom moko jago safaani yoyu nak la doomu adama am te moy ak ñak ak doyeli ak neew doole ak reer ak ñak xam lolu ku ko setal ci bir alquran karim da ngay gis ne suñu borom ci mom non la bindu doomu adama wa khuliqa al-insanu da'ifa وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت اك مبولم اي يي كي ناس ييب nga xamne buñ ci dugon day gëna guddu day firndel ne doomu adama ci ñak ak neew doole lako sun borom binde waye neew doole gog nak lu am solo la ndax moy tax fi ne mu meuna dox jëm ci yalla bu fekkon da lim bëgg lepp da ko am ajiwul kenn bo wa dox ben jëgu jëm ci yalla du jema yitté wo yalla waye soxlaal gi mu soxlaal sunu borom tabaaraku ta'ala motax faw mu def yitte lol nak likoy gëna firndel sax moy li yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxon ci hadith imam muslim bi nga xamne hadith imam muslim bu guddu bi nga xamne mi ngi tax mu ni yakum dallun illa man hadaytuhu fasbi ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu فاطعموني أطعمكم يا عبادي كل إن إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم بحديث برم نحن سنو برم دي وراني كون دوما دم فوفو دي جيس دي دوما دوما دوما دارا لب يالا موكو موم لب لما ميت سنو برم موكو كو جوخ لب لما ميت سنو برم موكو منال تلولو كن جنوش بكي أنبياو يسا جنوش أنبياو دي جيس كمدس داود عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم انبياء ييب يونت ييب سون بوروم دالين دي ملال سي عبوديه بوبو واذكر عبدنا داود نعم العبد انه اواب سيدنا سليمان السلام سيدنا ابراهيم سيدنا اسحاق سيدنا يعقوب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مملا لك ايون في عبوديه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا وانه لما قام عبد الله خامن كون عبودي دي غيناو ني غنا كاوي اي مقام نيو كو ملو كون كين غنوتي كين منتا دوخي با غنتي ناخ دوما داما ديما كو وخي رك دا فا منتا موم دارا لولو فين كوي غنا ييغي ساخ موي نياني انبياوي انبياوي دي ci bir alquran karim ko melni sa ibrahim alayhi salam gis nga lam waxon bayam ne ko wama amliku min allah min shay manam man amuluma la dara yalla mo yor lepp ci loxol yalla sayyiduna nuh alayhi salam gis nga kero bi borom jagge ci domam ja dafa daldi tup rabbi inni a'udhu bika nasalaka ma laysa li bihi ilm وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين خم دا دالي جاجو ديلو غيناو تيتيتام في كانم سونو بورن تبارك وتعالى تي بوكو ابي يونت بي الله لا بوكو تي اول العزم سيدنا موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح فلا غنا ليره سيدنا عبد بن عباس نيبنا ني انت بي بوكو ني سي نيانام دا راني اللهم سلاي كولا ديغ غودي موي موي موي تات قوم سن بورن تبارك وتعالى مم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي واخني اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سريرتي وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خدعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين نيانغي دا فاس معاني التشقي عبوديه تي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جي من ديف لواي دي ام رك تي يالا موم ام امنا كو ناخ نييب موي بونتو يالا بيغا خامني لواي يالا موم غوكو جاري te gis nga fi mu taxawé fi karam sun borom da ko xamné anal ba'isul miskilu as'aluka du'a al khaif ad dariri kon lor moy ubudiyya moy lo meuna am ci yalla no meuna tollu faw yalla mom ak ñak kep nga koy won ndax sun borom moy ki nga xamne soxlaalul kenn dara te lum lay joxi da la koy sarax motax innamas sadaqatu lil fuqara'i al faqir itam mom lay jox lolu mënon nañ ko jang ci kérok bam guéné taif allahumma ilayka ashku wala inni ashku ilayka da'f quwwati wa qillati hilati wa hawani ala
0: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi
2: ومن الذي يسعى الى

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني عن الكفاءات

0: يا أحد لأبلة الأمس بفوتك أحد وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرق قلوبهم ليس سمير أبدا إذا سواك من هنا إلى أبدا
1: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm ilipo.

ولي يا تاري من الله تنفذ فلنفذ من كل مال يفذ ذكر المصر ما توجه لمن أذن عني ومن وجه يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمع عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاكيه من عن الثمر بين لي الذي علينا يقتسي بجذب الحكيم حيث أقتسي تدري مثل ثمرا بكسي

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسرة بالأوقات يا بني آدم يا مهاجر.

وقفنا الآفات والمزايا وهب لنا الرضا على الطاعات وقفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا معاذ.

بهم قتلت ويرى الجميع المسلمين في القتال والمسلمات في اجتهادهم تقال ويرى الجميع العلماء العاملين ويرى الجميع العاملين المخلصين.

تلبدون فلنتقم لكل بعد يرتدون نتار مقرم اعتوجها جميل أذن عني ورم وجها يا من لديه كل أن يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني يفق ثمدا كل ثمدا وجعل مكاكي